0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bersempena sambutan 80 tahun Jabatan Kebajikan Masyarakat, marilah kita merakamkan penghargaan kepada seluruh warga JKM, khususnya barisan hero jaket oren yang terus menyantuni rakyat dengan penuh amanah dan ihsan. Di sebalik setiap faya dan permohonan, ada insan yang mempunyai maruah, perasaan dan harapan bahawa ada kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, warga emas yang mendambakan perhatian, orang kurang upaya yang mahu diberikan peluang, serta keluarga yang sedang diuji. Tema menyantuni rakyat memperkasa masyarakat, mengingatkan bahawa kebajikan bukan sekadar menghulurkan bantuan, tetapi membantu manusia membina semula kehidupan dan berdiri dengan bermaruah. Tanggungjawab menjaga kebajikan masyarakat bukanlah tugas JKM semata-mata, tetapi amanah kita bersama. Santunilah mereka yang memerlukan dengan hormat, dengarlah kesusahan mereka dengan empati, dan bantulah mengikut kemampuan. Mudah-mudahan tangan yang menerima bantuan pada hari ini menjadi tangan yang memberi pada masa hadapan. Semoga 8 dekad pengabdian JKM terus menjadi amal bakti yang dikenang manusia dan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبوه دولي مها مليا سري بدك بغندا يندي برتوان أغوم سلطان إبراهيم وكذلك كبوه دولي مها مليا سري بدك بغندا رجي برميسوري أغوم رجي ذاري الصوفية. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار علم وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من ناصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat ini disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwar Ruzali dengan tajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Apa yang boleh kita ambil intipati khutbah hari ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah, yang mana dunia ini hanyalah persinggahan sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Janganlah kita terlalu sibuk mengumpul bekalan untuk dunia sehingga terlupa menyediakan bekalan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sejurus selepas solat Jumaat akan diadakan solat hajat berikutan situasi terkini Jerebu. Jadi sama-sama kita panjatkan doa agar segala urusan dipermudahkan. InsyaAllah saudara, kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Terima kasih diucapkan kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan untuk itu, saya Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Hasrul Hasman dan juga Encik Syahrudin Jusuh. Kembali ke konti Nasional FM bersama Hanim. Silakan. Assalamualaikum. Ini